لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: كمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت
3: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

0: تعيش بحس بنوتة عربية أغانينا هي
1: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
0: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
0: وكمان هي
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: نوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الطيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية أغانينا هاي
1: تخسر اللي صرحة في نبع
0: وكمان هاي
2: مهلا على أطفال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة لصحابي قافلي الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل
6: نوتة عربية نوتة عربية NotaArabia.com تستحق السمع.

notaarabia.com. Nota Arabia. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

تحكي حكي العين.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: كمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: notaarabia.com تستحق السماع.

0: آدم جبير.
1: مرحبا بكم في عناوين النشرة. المفاوضون يعلنون أن المحادثات بين طهران وواشنطن ستستأنف بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل. شيباني ينقل تطمينات دمشق إلى بيروت ويؤكد على فتح صفحة جديدة من العلاقات بين سوريا ولبنان. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الروسي الضخم على كييف إلى 27 قتيلا وعشرات الجرحى، وأوكرانيا تتوعد بالرد. في الجزائر المشاركة تسجل أدنى مستوياتها في انتخابات تشريعية في هذا البلد.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم. أعلن المفاوضون أنه من المقرر أن تستأنف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، الذي قتل في وقت سابق في ضربة أمريكية إسرائيلية، والذي وصل جثمانه هذا الصباح إلى مصلى الإمام الخميني في طهران تمهيدا لبدء مراسم التشييع. ودعا رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إلى الثأر لمقتل المرشد الأعلى الراحل من خلال المشاركة الواسعة في مراسم تشييعه كما قال. أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض عن مقتل 6 من مقاتليه في اشتباكات مع الحرس الثوري في غرب إيران قرب الحدود مع كردستان العراق، وذلك وسط تصاعد التوتر بين طهران والفصائل المسلحة الكردية التي تصنفها إيران كمنظمات إرهابية وتتهمها بخدمة المصالح الغربية أو الإسرائيلية. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من بيروت أنه لا نية لدى بلاده لتدخل عسكريا في لبنان، بعد تصريحات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمح خلالها إلى إمكان اطلاع دمشق بدور في مواجهة حزب الله. من بيروت كولا نصيف.
3: أفصحت مروحة اللقاءات الواسعة التي أجرها وزير الخارجية السوري أسعد شيباني مع مسؤولين لبنانيين وقيادات حزبية ومرجعيات دينية عما هو أبعد من فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية، كي تشير إلى محو تداعيات العلاقة السلبية التي طبعت البلدين في حقبة النظام السابق. ذلك ما حمله على تأكيد رغبة سوريا الجديدة في التعاون والتنسيق مع لبنان ونشوء علاقة متوازنة والحرص على الاستقرار المتبادل. أولى نتائج ذلك اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة على أنها مرجعية علاقات البلدين تحل محل المجلس الأعلى السوري اللبناني المنشأ في مرحلة آل الأسد. إلى رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة زار شيباني قيادات سياسية أضحت حليفة لسوريا الجديدة كوليد جملاط وسمير جعجع وسامي جميل. قصد البطريركية المارونية ودار الفتوى في بيروت وطرابلس. حزب الله الطرف الوحيد المهم المستثنى من لقاءاته، بيد أن اجتماعه بالرئيس نبيه بري أتاح تواصلا مع المكون الشيعي اللبناني، خصوصا وأن بري خلافا لحزب الله لم يتورط في الحرب السورية، إلا أن بري وصف لقاءه بشيباني بأنه كان ممتازا متحدثا عن مسار جديد بين الدولتين. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
1: وفي زيارته هذه الثانية إلى بيروت نقل الشيباني دعوة رسمية إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون من نظيره السوري أحمد الشرع لزيارة دمشق. دمشق التي ارتفعت إلى 9 قتلى وما لا يقل عن 20 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة، ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار بعبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى في وسط هاء دمشق في اختبار جديد للسلطة السورية أو للسلطات التي عملت جاهدة خلال الأشهر الماضية على إرساء الأمن وبسط سيطرتها على عموم البلاد. مزيد في تقرير أو ننتقل إلى موضوع آخر، حيث دعا إسرائيليون في ذكرى إحياء مرور 1000 يوم على 7 من تشرين الأول أكتوبر على عام 2023 إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على حيثيات الهجوم الذي أشعل الحرب في قطاع غزة. حول هذا الموضوع حدثنا هذا الصباح زياد حلبي مراسل مونتي كارلو الدولية في القدس ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
4: ما من شك في أن الإسرائيليين يرون ضرورة ملحة تأخرت كثيرا في تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة لا تسيطر عليها الحكومة الإسرائيلية لفحص أسباب الفشل الأخطر على الإطلاق في التاريخ القصير لدولة إسرائيل منذ قيامها عمليا. لهذا خرجوا بالأمس وقطعوا الشوارع في عشرات مناطق وصولا إلى مظاهرة مركزية في مدينة تل أبيب طالبت تماما بهذا الأمر. في إسرائيل الشعور الشعبي بأن هذا الإخفاق كان وما يزال الأخطر على الإطلاق، ويريدون أن تقوم إسرائيل بالتحقيق في ذلك، يحملون أساسا الحكومة الحالية مسؤولية كبرى عن ذلك، وهذا يترجم في استطلاعات الرأي منذ 7 أكتوبر وحتى الآن. لا يريد الإسرائيليون استمرار هذه الحكومة بسبب أساسا

0: قتيلا وعشرات المصابين حصيلة ضحايا الهجوم الضخم الذي شنته روسيا أمس على كييف بالصواريخ والمسيرات والذي توعدت أوكرانيا بالرد عليه. شيرين ناصر.
1: كييف أعلنت عزمها على الرد وطلب الرئيس فولوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة رخصة تتيح تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، كما أعرب عن أمله في تلقي مساعدة في مجال الدفاع الجوي من حلفائه الغربيين خلال قمة الأطلسي الأسبوع المقبل في أنقرة. وبينما توعدت موسكو من جهتها بتكثيف الضغوط على كييف لتحقيق الأهداف، وفقا للمتحدث باسم الكرملين، اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على موسكو. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استنكر الهجمات الروسية الأخيرة مجددا الدعوة إلى وقف النار، وقال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك أن الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية هي انتهاك فادح للقانون الإنساني الدولي وينبغي أن تتوقف في الحالة. ميدانيا استمر المسعفون في كييف بالبحث عن ناجين بين الأنقاض بعد أن تسبب الهجوم بسقوط العشرات بين قتلى وجرحى. وأعلن الصليب الأحمر تدمير مستودع يضم 320 ألف وحدة من التجهيزات الإنسانية في القصف الروسي، كما تسبب القصف باحتراق نحو 800 ألف كتاب في مستودع لدار للنشر، وألحق الحطام أيضا أضرارا بمبنى يضم عددا من الدبلوماسيين الأوروبيين دون وقوع إصابات.
0: كشفت وثيقتان اعتزام الولايات المتحدة الأمريكية على منع الأمم المتحدة من دعم بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال اعتبارا من بداية العام المقبل، في خطوة قال مسؤولون إنها ستؤدي على الأرجح إلى إنهاء عمليات البعثة. في السودان يتواصل التصعيد العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع في ولاية غرب دارفور، ذلك بالتزامن مع ضربة استهدفت ولاية شمال كردفان. فائزة مصطفى.
2: حقق الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه تقدما ميدانيا في إقليم دارفور غرب البلاد، وفق ما أكده الناطق باسم حكومة الإقليم متحدثا عن السيطرة على منطقة أبو قمرة والاستيلاء على العتاد العسكري وأسر عدد من عناصر قوات الدعم السريع. وأضاف أن مدينة الفاشر وعددا من المدن تشهد تطورات ميدانية في محاولة الاستعادة السيطرة عليها. وفي الجبهة المقابلة، وفق مصادر، استهدفت قواتها الدعم السريع المدخل الشرقي لمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان أول أمس باستخدام طائرة مسيرة دون أن تتضح إذا ما كانت هناك خسائر بشرية أو أضرار مادية. وتعد مدينة الأبيض من أهم المراكز الاستراتيجية في وسط السودان، كما تشكل الممرات اللوجستية في المناطق الحدودية بولاية غرب دارفور أهمية بالنسبة للأطراف المتحاربة.
0: أصيبت شاحنة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أصيبت بهجوم بواسطة مسيرة في إقليم دارفور بالسودان، وذلك بحسب ما أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة مبديا أسفه لتدمير 50 طنا من مساعدات حرم منها سكان هم بأمس الحاجة إليها كما قال. في الجزائر تتجه نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم أمس في هذا البلد تتجه إلى تسجيل أدنى مستوى تاريخي لها في استحقاق تشكل فيه المشاركة الرهان الرئيسية في ظل نقص الحماس لدى الجزائريين. شيرين ناصر.
1: نوتة. كريم خلفان نوتة رئيس الشرطة عربية. الوطنية المستقلة للانتخابات بالإنابة اعتبر أن هذه الأرقام الأولية ستتغير حتما بعد أن شكل العزوف عن المشاركة أبرز سمات هذه الانتخابات، وعقب نسبة مشاركة بلغت 23% عام 2021، بينما لم يشأ وزير الداخلية سعيد سيود التعليق على نسبة المشاركة، ووجه نداء إلى الجزائريين والجزائريات للتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع بعد أن بدت مراكز الاقتراع وسط العاصمة شبه خالية بعد ظهر الخميس، إذ اقتصر الحضور على موظفي الانتخابات وعدد قليل من الناخبين. وقد تم تمديد التصويت ساعة إضافية لإتاحة الفرصة لنحو 25 مليون جزائري لاختيار 407 نواب لولاية مدتها 5 سنوات، في استحقاق قال الرئيس عبد المجيد تبون أنه جرى في ظروف جيدة، بينما يتوقع مراقبون أن تفوز فيه الأحزاب المقربة من السلطة إلا في حال حدوث مفاجآت. هذه الانتخابات جرت في ظل جدل أثارته عملية إلغاء نحو ثلث القوائم الانتخابية، إذ نددت أحزاب عدة بإقصائها من الترشح في بعض الدوائر الانتخابية لا سيما في العاصمة الجزائر.
0: أعلنت منظمة الصحة العالمية عن بدء تجربة سريرية لعلاجين لفيروس المسبب لإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية،

0: التي تواجه تفشيا وبائيا متسارعا. وقد أودى الوباء في هذا البلد بحياة أكثر من 400 شخص حتى الآن بحسب أحدث أرقام رسمية. هجيرة بن عدة.
1: الوباء أودى بحياة 438 شخصا، فيما بلغت الإصابات 1406 حالات وفق أحدث حصيلة رسمية أعلنتها السلطات الصحية. وباء إيبولا الذي أعلن رسميا منتصف مايو أيار الماضي سببه فيروس بوندي بوغيو، وهو سلالة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج، بينما تستعد السلطات لإجراء تجارب سريرية لمكافحة. وتتركز غالبية الإصابات والوفيات في إقليم إيتوري شرقي البلاد، لكن تأكيد إصابة في مدينة كيسانغاني على بعد نحو 600 كيلومتر من بؤرة التفشي أثار قلقا واسعا بشأن تمدد العدوى. وتبين أن الحالة تعود لامرأة حامل نقلت جثتها سرا من منطقة موبوءة في وقت تحذر فيه السلطات من أن جثامين ضحايا إيبولا تبقى شديدة العدوى، خصوصا خلال مراسم الدفن التقليدية.
0: أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن انتهاء موجة فيروس هانتا الذي انتشر في وقت سابق على سفينة سياحية وأثار قلقا كبيرا على الصعيد العالمي. وقال المدير إن منظمة الصحة العالمية ستواصل العمل مع الحكومات وشركائها لفهم هانتا وتفشيه بشكل أفضل. في الرياضة، تقام في الوقت الحالي ونحن نتابع هذه المباراة الجزائر ضد سويسرا لحسم بطاقة إلى ثمن النهائي مونديال كرة القدم. الجزائر متأخرة بهدفين دون رد، حمل الهدف الأول توقيع إمبولو في الدقيقة 10 من المباراة، ثم مع بداية الشوط الثاني سجل ندوي الهدف الثاني لسويسرا، والمباراة متواصلة الآن وهي تقريبا في الدقيقة 53. قبل ذلك عبر المنتخب البرتغالي بصعوبة إلى ثمن النهائي هو الآخر بفوزه بهدفين مقابل هدف على كرواتيا، وضرب له موعدا مع المنتخب الإسباني في ثمن النهائي، إسبانيا التي فازت على النمسا بثلاثية دون رد. ومساء اليوم ستواجه مصر أستراليا في مباراة تحوم فيها الشكوك حول مشاركة محمد صلاح. وبعد هذه المباراة، مباراة مصر فجر غد، ستكون هناك مباراة بين الأرجنتين والكاب فيرد جزر رأس الأخضر. بذلك نأتي إلى نهاية هذه النشرة. وكان فيها المفاوضون يعلنون أن المحادثات بين واشنطن وطهران ستستأنف بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل. الشيباني ينقل تطمينات دمشق إلى بيروت ويؤكد فتح صفحة جديدة من العلاقات بين سوريا ولبنان. شكرا لحسن استماعكم، ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
0: كريتا، كيف هو الطقس في أوروبا؟
3: مشمس بشكل عام، نبدأ من باريس، غائم جزئيا في الصباح، مشمس بعد الظهر، الحرارة 28 درجة. لندن غائم جزئيا إلى مشمس جزئيا، الحرارة 26 درجة. بروكسل غائم جزئيا، الحرارة 24. برلين مشمس جزئيا مع رياح قوية السرعة، الحرارة 23 درجة. روما مشمس جزئيا، الحرارة 33 درجة. في مدريد الطقس مشمس بشكل عام 36 درجة. لشبونة مشمس بالإجمال، انخفاض نسبي في درجة الحرارة تصل إلى 32 درجة. أخيرا في أثينا الطقس مشمس، الحرارة 36 درجة.
0: إلى فقرة خبر وتحليل، وهي مع عبد الوهاب الدرخر.
3: ألف يوم على حرب 7 أكتوبر.
4: مرور 1000 يوم على 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023، محطة تفرض النظر إلى ما حصل من خسائر في قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى وما تلاها من حرب إسرائيلية لا تزال مستمرة رغم وقف إطلاق النار المعلن في 10 من أكتوبر 2025. 73 ألف ضحية، نصفهم من الأطفال والنساء، 173 ألف مصاب، و90% من دمار العمران. هذه الأرقام الرئيسية ليست سوى صورة عامة وغير وافية لحجم المعاناة الإنسانية التي هزت الرأي العام العالمي، لكنه لم يفلح في وضع نهاية لها، إذ أن خطة الرئيس الأمريكي للسلام لم تجلب بعد أي سلام، ولا يزال هناك تقنين في إدخال الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية لما تبقى من مستشفيات. ويشير اتحاد بلديات القطاع في بيان أمس إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد تعميق الكارثة الصحية والبيئية بمنعها دخول مواد تشغيل المرافق الحيوية كالزيوت الصناعية وقطع الغيار، ما ينذر بتوقف كامل للخدمات الأساسية. أما بالنسبة إلى المستقبل، فإن محطة الألف يوم لا تزال محاطة بالغموض الذي اكتنف ما سمي اليوم التالي طوال عامي العمليات الحربية. ففي الأسابيع الأخيرة سجلت عودة قوية للنقاش حول تهجير الغزيين في الأوساط الحكومية الإسرائيلية، ما يفسر عدم السماح بأي تطوير للأوضاع المعيشية في القطاع حتى بالحد الأدنى. وعدا التهجير، قفز أيضا إلى الواجهة في إسرائيل خيار العودة إلى مشاريع الاستيطان، خصوصا في شمال قطاع
5: عربية.
4: وقد رحبت أحزاب اليمين المتطرف أخيرا بإشارة من رئيس الوزراء فسرت بأنه لم يعد يعارض إقامة مستوطنات في القطاع. وفيما أظهرت أرقام حديثة أن 92% من سكان مستوطنات غلاف غزة عادوا إليها، يواصل نيكولاي ملادينوف منسق مجلس السلام لغزة عرض خططه لتفعيل خطة ترامب للسلام، لكن ما يقبله الإسرائيليون ترفضه حماس والعكس صحيح. وفي الأثناء توسع إسرائيل احتلالها وتحصر سكان القطاع في 20% من أرضهم.
0: الآن إلى جولة على الصحف والمواقع العربية معك لميس زين الدين، وتبدأين بمقال في صحيفة الخليج الإماراتية يتحدث عن استراتيجيات إيران الثلاث.
6: آدم، يسلط المقال الضوء على الأسس التي تقوم عليها السياسة الإيرانية، مشيرا إلى أنها تهدف إلى الحفاظ على نظام ولاية الفقيه بوصفه أولوية عليا تحدد طبيعة السلوك الداخلي والخارجي. يرى الكاتب أن الاستراتيجيات الثلاث مترابطة، أولا الدبلوماسية المرنة أو التفاوض المشروط، كما استراتيجية الصبر والانتظار بترقب تغير الظروف الدولية، إضافة إلى استراتيجية المقاومة. يقول الكاتب إيران تتعامل مع الضغوط الأمريكية بما فيها العقوبات والتهديدات عبر مزيج من الخيارات بين التفاوض والحرب، مع التركيز على البقاء وتعزيز النفوذ الإقليمي. ويضيف أن طهران قدمت نفسها كقوة إقليمية تقود محور المقاومة في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، مع استخدامها أوراقا إقليمية في دول مثل لبنان سوريا كما اليمن وفلسطين لتحقيق مصالحها عبر الحلفاء. ويخلص إلى أن هذه المقاربات تهدف إلى تعزيز بقاء النظام وتوسيع نفوذه، لكنها لا تضمن بالضرورة نجاحا دائما في ظل استمرار التحديات الإقليمية والدولية وعدم استقرار البيئة الجيوسياسية المحيطة بإيران.
0: في الديار اللبنانية مقال كاتبه تساءل هل يمكن تطبيق اتفاق الإطار؟
6: يتناول المقال مستقبل الاتفاق الذي تم توقيعه في واشنطن بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية وسط شكوك كبيرة حول إمكانية تنفيذه. يرى الكاتب أن الاتفاق يواجه عقبات جوهرية، أبرزها ربط انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة بشرط نزع سلاح حزب الله، وهو ما يضع الدولة اللبنانية أمام أزمة داخلية معقدة واحتمال تفجير صراع داخلي. كما يشير إلى أن الحكومة اللبنانية تتجه نحو حل دبلوماسي السياسي لتجنب الحرب، لكنها تصطدم بواقع انقسام داخلي حاد بين القوى السياسية والطوائف. في المقابل يأتي موقف حزب الله الرافض لهذا الاتفاق واصفا إياه باتفاق إذعان، خاصة بعد خروقات إسرائيلية واستهدافات متكررة. يخلص المقال إلى أن البلاد تواجه تصعيدا خطيرا قد يهدد استقرارها ووحدتها، وأن السؤال لم يعد حول نجاح الاتفاق أو فشله فقط، بل حول مصير لبنان نفسه في ظل هذا التوتر الإقليمي والداخلي المتصاعد.
0: تواصلون الاستماع إلى هذه الجولة على الصحف العربية مع لميس زين الدين إلى القدس العربي ومقال تحت عنوان العراق والفساد زراعة أمريكية واستنبات إيراني.
6: يتناول المقال الفساد في العراق بوصفه نتيجة تراكمات معقدة ارتبطت بالاحتلال الأمريكي بعد 2003، ثم بتوازنات النفوذ الإقليمي لاحقا، خاصة الدور الإيراني. يرى الكاتب أن حملات مكافحة الفساد الحالية رغم ما تثيره من انطباع إيجابي لدى البعض لا تمس سوى صغار الفاسدين، بينما تبقى الشبكات الكبرى المحمية سياسيا وحزبيا خارج المحاسبة. يشير المقال إلى أن جذور الفساد تعود إلى مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي، حيث أعيد تشكيل الدولة العراقية ضمن منظومة حكم سمحت بتوسع الفساد والنهب والمنظم للثروات، خصوصا عائدات النفط، كما يستحضر تقارير أمريكية كشفت هدرا واسعا للأموال خلال إعادة أعمار العراق وتورط شركات ومسؤولين أمريكيين في سوء إدارة الموارد. يخلص المقال إلى أن الفساد في العراق ليس ظاهرة محلية فقط، بل نتيجة تداخل نفوذ أمريكي وإيراني بدأ بما وصفه الكاتب زراعة الفساد مع الاحتلال الأمريكي، ثم استنسخ داخل البنية السياسية العراقية، ما يجعل مكافحته الحالية محدودة الأثر دون إصلاح جذري شامل بحسب قوله.
0: العربي الجديد توقفت فيها عند مقال تحت عنوان كيف أصبحت إسرائيل عبئا انتخابيا على الديمقراطيين.
6: أدم يتطرق المقال إلى فكرة كيف أصبحت إسرائيل عبئا انتخابيا داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي نتيجة تزايد الانقسام حول الحرب في غزة وتراجع التأييد الشعبي لإسرائيل في الولايات المتحدة مع ارتفاع التعاطف مع الفلسطينيين بحسب استطلاعات رأي حديثة. يشير المقال إلى أن الانتخابات التمهيدية الأخيرة أظهرت صعود مرشحين تقدميين ناقدين للسياسات الإسرائيلية وداعمين لموقف أكثر تشددا تجاه حرب غزة. يؤكد المقال أن هذه التحولات قد تؤثر على انتخابات 2026 وربما انتخابات 2028 داخل الحزب الديمقراطي، في ظل استمرار الجدل حول سياسات الولايات المتحدة تجاه إسرائيل وتداعيات حرب غزة على صورة الحزب كما انقسام قاعدته الانتخابية بين القيادة التقليدية والجناح التقدمي، الذي يزداد تأثيرا في ظل بروز شخصيات سياسية جديدة تتبنى مواقف ناقدة لإسرائيل وتطالب بتغيير جذري في السياسة الخارجية الأمريكية.
0: كانت هذه جولة على الصحف العربية، أعدتها وقدمتها لميس زين الدين.
3: إلى ريبورتاج الآن وهو من سوريا من توقيع عدي منصور.
0: عدي منصور في ريبورتاج اليوم يسلط الضوء على موجة من صناع المحتوى الذين يوثقون الحياة الريفية في سوريا.
5: في فناء منزل ريفي في قرية صغيرة شرق حمص، يوقد غاز السلوم النار في موقد بدائي شكله عبر خلط الطين بالأعشاب اليابسة، يضع فوقه قدرا فخاريا ويبدأ بإعداد وجبة من الطعام، وترصد كل ذلك كاميرا بيد أحد أفراد العائلة.
7: اليوم بدي أعمل لكم رز بحليب عتازة مباشرة من البقرة، روحوا لنا نحلب البقرة سوا.
5: لا كاميرات احترافية ولا مطبخ فاخر ولا وصفة استثنائية، مجرد طبخة كانت تعدها والدته.
8: إني بلش هيك يعني أعمل محتوى طبخ من الريف اللي بنعمله نحن، يعني من الطبخات السهلة. يعني أنا ماني شيف، أنا مواطن عادي مثلي مثل أي أحد، بس بعرف أطبخ كم طبخة يعني تعلمت عن أمي الله يرحمها.
5: غازي وهو مزارع دخل عالم صناعة المحتوى منذ أقل من سنة، وتجاوز عدد متابعيه 700,000، وكل ما يقوم به هو تصوير ما يعرفه، الأرض والطبخة والحياة كما يعيشها.
8: بطبخ طبخ عادي، طبخ بيت. أنا طبختي اللي بطبخها اليوم بالبيت باكلها بعرضها على الشاشة، لهيك حسيت أنه الناس مفتقدة لهذا الشيء ومبسطت على هذا الشيء.
5: ولم يعد غازي استثناء، ففي الأشهر التي تلت سقوط النظام في سوريا برزت عشرات الصفحات التي توثق تفاصيل الحياة الريفية، من زراعة الأشجار المثمرة إلى مواسم الحصاد، وصولا إلى إعداد الأكلات التقليدية التقليدية بمكونات طازجة تنتجها الأرض. مشاهد يراها كثير من المتابعين صورة مختلفة عن سوريا التي لا تخلو أخبارها لسنوات طويلة مضت من رائحة الحرب ودخانها المتصاعد، بينما يبعث البخار فوق فخارة تغلي على النار في قرية سورية بعيدة على الطمأنينة. يرى الباحث السوري في علم الاجتماع فادي رجب أن هناك أسباب عدة لرواج هذا النوع من المحتوى وانتشار صانعيه.
9: الحنين إلى الطبيعة بعد سنوات طويلة من الحرب والاستقطاب السياسي، فأصبح كثير من السوريين يبحثوا عن محتوى بذكرهم بالحياة اليومية العادية. هذا النوع من المحتوى بيمنح الإنسان شعور بالاستقرار حتى لو كان هذا المحتوى بسيط.
5: أما غازي فيرى أن الناس كانت تبحث عن شيء آخر، شيء يشبه البيت.
8: ناس عايشة بالغربة تفتقد لأنها تقدر تطبخ هالطبخات هاي. عم تنبسط الناس كتير لما عم عملين هالطبخات الصغيرة اللي كانوا يطبخوها يعني أهلين. في كتير ناس عم تدرس مثلا وضعه ما بيسمح له يطبخ، ما وصل له فكرة طبخ صغيرة يعني بيقدر يطبخها.
5: ورغم هذا الانتشار إلا أن سلوم لم يحلم بالسفر أو افتتاح مطعم أو شركة ما.
8: ما بحب أني سافر أو أصير عندي مطعم أو كذا، بحب أنه بس يكون عندي أرض كبيرة واعتني فيها واشتغل وآكل منها وهيك. بحب حياة الفلاح، هذا طموحي بالحياة، ما عندي أي طموح تاني.
5: علميا يعتبر الطعام أحد أكثر عناصر الهوية صلابة، وبالتالي يمكن لهذا العنصر أن يقاوم محاولات الطمس والإبادة الثقافية. ربما غازي لا يدرك ذلك لكنه يفعل. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.

0: السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية. موجز إخباري جديد مع شيرين ناصر.
1: شكرا لك ريتا، أهلا بكم مجددا مستمعينا. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من السخيف استمرار الولايات المتحدة في علاقتها الأحادية مع حلف الناتو قبل أقل من أسبوع من قمة الحلف المقررة في العاصمة التركية أنقرة. ترامب كتب على منصته تروث سوشيال: لم نجدهم عندما احتجنا إليهم، مشيرا إلى أن علاقة واشنطن بحلف الناتو ليست متبادلة. ويواصل الرئيس الأمريكي انتقاد الحلفاء الأوروبيين بسبب موقفهم من الحرب ضد إيران. وفي طهران وتحديدا إلى مصلى الإمام الخميني وصل جثمان المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي تمهيدا لبدء مراسم تشييعه التي تبدأ اليوم بوداع رسمي قبل أن يفتح الوداع الشعبي يومي السبت والأحد. ثم ستشهد العاصمة الإيرانية مراسم التشييع الرئيسية يوم الاثنين، على أن ينتقل الجثمان الثلاثاء إلى قم، والأربعاء إلى نجف وكربلاء العراقيتين، نصولا إلى مشهد يوم الخميس في 9 تموز الجاري. إلى لبنان، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي احتياط بجروح خطرة أمس أثناء اشتباكات جنوب البلاد. ميدانيا في أوكرانيا، أسفر هجوم ضخم شنته روسيا فجر الخميس على كييف عن مقتل 27 شخصا وإصابة عشرات آخرين، فيما توعدت أوكرانيا بالرد على موسكو التي أعلنت من جهتها العزم على مواصلة هجماتها. واليوم ذكر رئيس الإدارة العسكرية في سومي المتاخمة للحدود أن شخصين قتلا في المنطقة وأصيب آخر بجروح بعد أن ضربت طائرة مسيرة منزلا خاصا. وفي كييف، وفي مدينة كريفي ري وسط أوكرانيا، أصيب 7 أشخاص بجروح إثر هجوم صاروخي روسي على منطقة مكتظة بالسكان. قالت ديلسي رودريغيز القائمة بأعمال الرئيس في فنزويلا أن صندوق النقد والبنك الدوليين عرضا تقديم المساعدة والائتمان لدعم جهود إعادة الإعمار بعد زلزالين اللذين تسببا بدمار واسع في مناطق عدة من البلاد. هذا وأعلنت السلطات أن حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا ترتفع إلى 2595 قتيلا. واليوم ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على سواحل أو قبالة سواحل شرق إندونيسيا، من دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
3: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية، الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يدخل مرحلة التنفيذ في خطوة تعكس محاولة لاحتواء التوترات التجارية بين الجانبين وتجنب مواجهة جمركية أوسع. فقد بدأ الاتحاد الأوروبي بإزالة الرسوم على معظم السلع الصناعية الأمريكية، بينما تبقي واشنطن رسوما تصل إلى 15% على معظم الصادرات الأوروبية. ما هي أهمية هذا الاتفاق؟
4: نعم، تحية طيبة للجميع. أهمية هذا الاتفاق أنه لا يركز على قطاع واحد فقط، بل يعيد ترتيب جزء كبير من العلاقة التجارية بين أكبر كتلتين اقتصاديتين في العالم. الاتحاد الأوروبي سيفتح أسواق بدرجة أوسع أمام السلع الصناعية الأمريكية، مثل المعدات والتكنولوجيا والآلات والمواد الكيميائية وبعض مكونات التصنيع، في حين ستبقى الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية خاضعة في معظمها لسقف جمركي يبلغ 15%. لذلك يمكن القول أن الاتفاق لا يمثل تحريرا تجاريا متكافيا بالمعنى التقليدي، بل هو تسوية سياسية وتجارية تهدف إلى منع التصعيد. من زاوية الولايات المتحدة الأمريكية، الاتفاق يعتبر مكسب واضح، لأنه يمنح المنتج الأمريكي دخولا أرخص إلى السوق الأوروبية والتي تضم أكثر من 450 مليون مستهلك. لكن من زاوية الاتحاد الأوروبي، هو ثمن دفع لتجنب رسوم أمريكية أعلى وحرب تجارية قد تكون أكثر كلفة على شركات السيارات والصناعات التصديرية الأوروبية. لذلك تعتبر المفوضية الأوروبية أن هذا الاتفاق يعتبر اتفاق يساعد على الاستقرار والقدرة على التنبؤ، خصوصا أن الولايات المتحدة التزمت بسقف 15% لمعظم الصادرات الأوروبية بدلا من تركها عرضة لزيادات مفاجئة في الرسوم.
3: وما هي القطاعات الأوروبية الأكثر حساسية أمام هذا الاتفاق؟
4: نعم، أكثر القطاعات حساسية هي الصناعات التي تعتمد على التصدير إلى السوق الأمريكية أو التي تواجه منافسة مباشرة من المنتجات الأمريكية داخل أوروبا، في مقدمتها قطاع السيارات وقطاع الغيار، الآلات الصناعية، قطاع الكيميائيات والأدوية وأشباه الموصلات، وبعض الصناعات المرتبطة بالصلب والألمنيوم. المفوضية الأوروبية تشير إلى أن سقف 15% يشمل معظم القطاعات بما فيها السيارات وأشباه الموصلات والأدوية، وهذا يمنح الشركات قدرا من الوضوح، لكنه لا يلغي أثر الرسوم على السعر النهائي والهوامش الربحية. كذلك هناك حساسية في بعض المنتجات الزراعية والبحرية، لأن الاتفاق الأمريكي الأوروبي يمنح منتجات أمريكية مختارة وصولا تفضيليا إلى السوق الأوروبية، وهذه نقطة مهمة سياسيا داخل أوروبا، لأن القطاع الزراعي عادة يعتبر أكثر حساسية من القطاع الصناعي، خصوصا في دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. لهذا وضع الاتحاد الأوروبي آليات متابعة وتحقيق إذا أدت الواردات الأمريكية إلى حالة من الإغراق السوقي أو ألحقت ضرر كبير بالمنتجين الأوروبيين.
3: كنتم مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
3: نصل معكم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية إلى فقرة الاستهلاك والتسوق مع كريتا. موجة الحر تشعل الطلب على أجهزة التكييف هنا في فرنسا.
0: نعم، تقاطر مئات الأشخاص إلى متاجر ليدل في باريس لشراء أجهزة التكييف منخفضة السعر مع اقتراب موجة حر جديدة، مما أدى إلى طوابير طويلة ومناوشات وتدخل الشرطة بعد نفاد الأجهزة بسرعة. يعود هذا الإقبال إلى ارتفاع درجات الحرارة وقلة وجود أجهزة التكييف في المنازل والمدارس الفرنسية، وشهدت فرنسا ارتفاعا كبيرا في مبيعات أجهزة التكييف، حيث باعت نحو 30,000 جهاز في يوم واحد، كما ارتفعت نسبة الأسر المجهزة بالمكيفات في وسط نقاش سياسي وبيئي حول دورها وتأثيرها في ظل تغير المناخ.
3: كذلك موجة الحر هذه ريتا في أوروبا بشكل عام أنعشت مبيعات أجهزة التكييف الصينية.
0: نعم، في الوقت نفسه أدت موجة الحر الشديدة في أوروبا إلى ارتفاع الطلب على أجهزة التكييف الصينية هذه المرة، حيث سجلت شركة ميديا مبيعات قياسية تجاوزت 200,000 جهاز، مما أبرز اعتماد الأسواق الأوروبية على المنتجات الصينية في هذا القطاع. وموضوع الأخير، دعت الهيئة الفرنسية للتأمين من الأمراض إلى منع بيع السجائر لكل من ولد بعد عام 2009 بهدف إنشاء جيل بلا تبغ والحد من الأمراض الناتجة عن التدخين. وأكدت الهيئة أن فرنسا قادرة على تطبيق هذا الإجراء على غرار بعض الدول التي اتخذت خطوات مماثلة، كما اقترحت الهيئة الإلزامية ارتداء الخوذي لراكبي الدراجات ووسائل التنقل الشخصية للحد من الحوادث وتخفيف النفقات الصحية.
3: الآن إلى كرة القدم والمونديال. أخبار المونديال معنا وديع فيعاني. وديع صباح الخير مجددا وآسفين سهرناك معنا، ولكن تسهر لمتابعة مباراة جارية حاليا، مباراة الجزائر وسويسرا. الجزائر متأخرة بهدفين.
5: صحيح بالفعل أدم، المنتخب السويسري هو الذي يتقدم بهدفين للا شيء بعد هدف أول سجل باكرا في الدقيقة 10 عبر مهاجم موناكو إمبولو، وفيما بعد في الدقيقة 46 أي في الدقيقة الأولى مع انطلاق الشوط الثاني دوي يسجل هدف السويسري الثاني. متأخر هذا المنتخب الجزائري وحقيقة مخيب جدا أدم، خيارات تكتيكية من قبل المدرب بيتكوفيتش ومدرب منتخب سويسرا السابق غريبة جدا من دون مهاجم. بدأ المنتخب الجزائري أدخل فيما بعد أمين جويري مهاجم مارسيليا، ولكن صحيح أن هذا المنتخب الجزائري لا يستطيع حتى الآن، لم يستطع أن ينافس هذا المنتخب السويسري، لم يحصل على الكثير من الفرص، وإن هو الذي يستحوذ على الكرة أكثر من المنتخب السويسري حتى الآن لم يجد أي يعني لم يحصل هذا المنتخب
6: على فرص حقيقية
5: صحيح على فرص حقيقية في هذا اللقاء. والآن المباراة شرفت على نهايتها، تبقى 10 دقائق، ولكن نذكر ما حصل أول من أمس
6: بلجيكا أمس
5: صحيح بلجيكا السنغال، المنتخب السنغالي كان متقدما بهدفين إلى شيء، وكيف عاد المنتخب البلجيكي ابتداء من الدقيقة 86
6: عادت أيضا إنجلترا، ولكن أيضا كانت العودة على حساب منتخب إفريقي هو الكونغو. فهل هذه المرة سيفعلها منتخب إفريقي؟ وسنرى المباراة كما أشرت وضعت تتبقى تقريبا 10 دقائق زائد الوقت الإضافي. قبل ذلك كانت هناك مباراة مثيرة، البرتغال تأهلت على حساب كرواتيا وضربت لها موعدا مع إسبانيا وديع التي فازت قبل ذلك بسهولة على النمسا.
5: سنتابع هذه المباراة الجميلة في الدور ثمن النهائي بين إسبانيا والبرتغال، المنتخب البرتغالي الذي تغلب 2-1 بالفعل على كرواتيا مع افتتاح تسجيل لبيريسيتش، ولكن كريستيانو رونالدو عدل النتيجة من ضربة حصل عليها، ثم خلال شوط الثاني هدف غونزالو راموس مهاجم باريس سان جيرمان كان دخل بديلا وسجل هدف الفوز، هدف التأهل بالنسبة لرفاق كريستيانو رونالدو، وعلى زميله السابق في ريال مدريد المخضرم الآخر لوكا مودريتش الذي خاض آخر مباراة له وهو تخطى 40 من عمره، آخر مباراة له مع منتخبه في المونديال. منتخب إسبانيا من ناحيته تفوق على النمسا بثلاثية نظيفة دون أي مشكلة مع هدفين لمهاجم ريال سوسيداد أويارزابال وأيضا هدف لمدافع توتنهام بورو. المنتخب الإسباني يتقدم وسيواجه كما ذكرنا البرتغال، المنتخب الجزائري هو لم تحسم الأمور بعد بالنسبة له، ولكن الوقت يمر بسرعة ولم يستطع بعد هذا المنتخب الجزائري من أن يسجل.
6: مساء اليوم وديع منتخب مصر على موعد مع منتخب أستراليا عربية.
5: بالفعل وننتظر كي نعرف إذا سيتمكن محمد صلاح من خوض هذا اللقاء، هو الذي كان خرج مصابا إصابة عضلية طفيفة على ما قيل في مباراة مصر ضد إيران الأخيرة، هو تدرب بشكل طبيعي على ما يبدو اليوم وقد يكون بين زبلائه لخوض هذا اللقاء مهم جدا بالنسبة للمنتخب المصري الذي لم يسبق له أن بلغ ثمن النهائي من قبل في مشاركته في المونديال. المنتخب مصر لم يخسر أي مباراة حتى الآن خلال الدور الأول، كان فاز برا وتعادل مرتين.
6: وديع حتى الآن من سيواجه من في دور ثمن النهائي؟
5: وسيكون لدينا مباريات مهمة جدا ومنتظرة، بدءا باللقاء الأول هو اللقاء بين كندا والمغرب يوم السبت، يليه اللقاء بين باراغواي وفرنسا، البرازيل ضد النرويج، المكسيك ضد إنجلترا، البرتغال ضد إسبانيا، الولايات المتحدة ضد بلجيكا. لدينا 6 مباريات من أصل 8 حددت حتى الآن بالنسبة لدور من النهائي بانتظار بقية المتأهلين.
6: وديع فعاني شكرا، ونواصل وستواصل كما أعلم ننتظر نهاية هذه المباراة المستمرة، مباراة الجزائر سويسرا، كما قلنا الجزائر متأخرة بهدفين وتتبقى تقريبا حوالي 6 دقائق من الوقت الأصلي، ونتابع هذه المباراة وسنرى. شكرا مجددا وديع.
5: شكرا أدم، إلى اللقاء.
2: كأس العالم لكرة القدم 2026 يوميا على مونتي كارلو الدولية حتى 19 من تموز يوليو، أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 24 دقيقة، وفي كل نشراتنا الإخبارية تحليلات يومية في كافي شو في 10:06، وكل 2 في توب سبور في 2:00. كل أخبار المونديال أيضا على منصاتنا وموقعنا mc-dualia.com. RFI مونتي كارلو دولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
7: أنجيليكي جو، نايل روجرز.

0: otra amiga.
1: Bebel Gilberto.
2: Monte Carlo Dua Lipa.
3: والدقيقة 45 في استديوهاتنا تسكير بعناوين الأخبار معك آدم جبيرة.
4: المفاوضون يعلنون أن المحادثات بين واشنطن وطهران ستستأنف بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل. شيباني ينقل تطمينات دمشق إلى بيروت خلال زيارته للبنان ويؤكد فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الروسي الضخم على كييف إلى 27 قتيلا وعشرات الجرحى وأوكرانيا تتوعد بالرد. في الجزائر المشاركة تسجل أدنى مستوياتها في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس في هذا البلد. إلى المدونة ومدونة اليوم ريتا.
3: هي هند الأرياني.
5: طيلة الوقت يسمع ويشاهد المهاجر مواضيع تطلب منه أن يندمج مع المجتمع الجديد الذي يعيش فيه، وأن عليه أن يثبت أنه ليس كما يقال عنه في الإعلام ومنصة إكس، هو ليس ذلك المخرب العاطل سيء الأخلاق، ولكنه بمجرد أن يحاول أن يصبح ذلك الشخص المندمج ويتحدث بلغة البلد الجديد ويطبق نفس طريقة حياتهم، يجد من ينتقده من الجانب الآخر ويصفه بأنه خائن لوطنه وعشيرته. مؤخرا كما نعلم ازدادت المواضيع التي تهاجم المهاجرين. منصة إكس فيها حسابات ربما ممولة تكرس كل وقتها للحديث عن المهاجرين السيئين، وأكثر ما استغربته هو امرأة مهاجرة في أمريكا لم تحصل حتى على الإقامة الدائمة بسبب قرارات ترامب الأخيرة، ومع ذلك تقضي ليلها ونهارها وهي تتحدث عن ضرورة منع وصول المهاجرين الهمج بحسب تعبيرها. في الجانب الآخر نجد نوعا آخر، وهو المهاجر الذي لم يستطع الاندماج بسبب تعصبه القومي أو الديني، وهو حر في ذلك، ولكنه يريد أن يفرض على كل المهاجرين أن يكونوا مثله. يردد: ممنوع أن تندمجوا في ثقافة هؤلاء، ممنوع أن تتحدثوا بلغتهم، ولا تصدقوا أنكم أصبحتم من أهل البلد. وبدلا من أن يساعد الشخص الذي يريد أن يشعر بالاستقرار والانتماء إلى المكان الذي هو فيه، يجعله يشعر بالذنب وأنه مخطئ وأنه غريب عن البلد، أو أنه متعال لأنه اختلط بأهل البلد ويتحدث بلغتهم ولم ينعزل مع عشيرته. في النهاية علينا أن نتقبل أن الجميع أحرار، والمهم هو عدم مخالفة القانون، ومن يريد أن يتمسك بثقافته وعاداته فهو حر، ومن يريد أن البلد الجديد يناسب ثقافته والمجتمع الذي يريده فهو حر أيضا في أن يغوص فيه وينسى من أين أتى. نحن لم نختر أين ولدنا، فمن كان محظوظا وجاءته الفرصة لأن يختار أن يولد من جديد في المجتمع الذي يناسبه فعلينا أن نفرح من أجله، فهذه نعمة لا تقدر بثمن. هند الإرياني.
1: أبراج مونت كارلو الدولية.
3: وإلى موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
6: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
3: إبراهيم، منعرف من مبارح أنه الأمر بعده موجود في برج الدلو، بس شو اللي تغير في الزوايا؟
6: نعم، الأمر موجود في برج الدلو يا ريتا لآخر يوم، لأنه بكرة الصبح الساعة 7:30 بده يكون في برج الحوت. هلأ بالنسبة للزوايا، في زاويتين، واحدة حصلت بعد منتصف الليلة الماضية بحوالي هيك 3/4 ساعة، هي سكستايل يعني 60 درجة مع كوكب زحل. هاي ممتازة، بتساعدنا في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية. الزاوية الثانية جاية الساعة 6:30 بالمساء، تقابل بين القمر وزهرة. هون المحبط عاطفيا بيكون عنده ميل للإسراف المالي. اليوم يختلف عن امبارح، رغم انه القمر فضل في نفس البرج، انه اليوم عندنا خلو مصاري بيبتدي من الساعة 6:27 دقيقة في المساء، وبينتهي بكرة الصبح الساعة 7:30 لما القمر بينتقل الى الحوت. الحوت. حاب أقول آخر شيء إنه اليوم مثل مبارح مناسب لنشاطات اجتماعية وتعزيز صداقات جديدة.
3: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، وأكيد في تشابه مع يوم أمس، ونبدأ مع الحمل.
6: أكيد تشابه واضح، فبنقول للحمل كمان اليوم مثل مبارح عندك نشاط اجتماعي، عمالك تلتقي مع الأصدقاء، ممكن جدا في بحر نهار أن يحقق أمنية بمساعدة صديق، ممكن يشارك كمان اليوم بحفلة أو مناسبة سعيدة. بالنسبة للحمل الفترة هاي أصعب ما فيها عليه أنه أفكاره مش هلدي مقبولة عند أفراد العائلة، ولكن الأجواء الرومانسية بتم دافية.
3: هل الثور يشبه الحمل؟
6: لا أبدا، يختلف عنه. الثور مبارح واليوم مركز على عمله. اليوم الجمعة أماكن فيها عمل وأماكن ما فيها عمل. الأماكن اللي فيها عمل الثور كموظف بيقدر يثبت جدارته للمسؤولين ويتحمل المسؤولية ويدفع بمصالحه لقدام، بس لأنه هون عطارد عمله بتراجع، اللي بيشتغل بشكل حر مستقل ما يعمل أي تغيير جذري على طبيعة عمله لغاية 23 من هذا الشهر. بالنسبة لمولود برج الثور مليان طاقة مليان نشاط، بس أفكاره مش كتير مقبولة عند الإخوة وعند الجيران.
3: جوزاء،
6: الجوزاء نشط مثل امبارح في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة. الأماكن اللي فيها عمل التجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير. بالنسبة للجوزاء بنلاحظ كمان أجواء رومانسية كانت وما زالت دافية.
3: كيف أجواء السرطان؟
6: أجواء مالية مثل امبارح، عماله براجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها. ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي مصدره شراكة أو تعويض أو قرض، خاصة إذا كانوا مواليد السرطان من شهر يوليو تموز. بس بنقول لمواليد برج السرطان كافة ديروا بالكم اليوم، يا صحتكم يا صحة إنسان عزيز عليكم بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
3: كيف أمور الأسد؟
6: الأسد مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الأجواء الرومانسية الحقيقة دافية ممتازة جدا، بس ما يفكروا بإتمام طلبة أو خطبة أو زواج لسببين. أول سبب في خلو مسار بساعات المساء، دايما هاي الشغلة بتتم بالمساء. تاني شيء عندنا تراجع كوكب عطارد، لكن بتتم الأجواء الرومانسية حلوة، يعني بمضوا أوقات جيدة مع الطرف الآخر. بالنسبة لمولود برج الأسد مطلوب منه طبعا هون أنه ينتبه أكثر لأكله لراحته، ما يبالغ في أي جهد جسماني لأنه الشمس موجودة في بيت المتاعب.
3: في شيء جديد عند العذراء؟
6: العذراء الحقيقة من امبارح واليوم مركز على عمله ومركزه الاجتماعي. الجديد انه المضغوط اكثر في مجال العمل اليوم هم مواليد شهر سبتمبر ايلول، فبنقول لهم من فترة لفترة خذوا قسط كافي من الراحة. الحلو عند العذراء انه الشمس الموجودة بالسرطان تشحنهم بالطاقة، وبالتالي بامكانهم انجاز قسم كبير من هذا العمل. الاماكن اللي فيها عمل في فرصة لمن يبحث عن عمل من مواليد برج العذراء.
3: الميزان،
6: الميزان يوم إيجابي عليه تقريبا زي مبارح، بدفع فيه للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء الرومانسية دافية. بالنسبة للميزان بيقدر يمارس نشاطات فنية وأدبية، ولكن فنية ناجحة معها أكثر. بيجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، خاصة لمواليد شهر أكتوبر تشرين أول.
3: أبرز ما عند العقرب.
6: العقرب مركز أكثر شيء على أموره البيتية والعائلية والعقارية من مبارح. اللي ما كان عنده فرصة مبارح يدخل بعض التغييرات البسيطة على المسكن بإمكانه يقوم بهاي الشغلة في بحر نهار، بس تغييرات جذرية طبعا ممنوع من عن باتا مع تراجع كوكب عطارد. وإذا في حد بيفكر أنه يغير المسكن أو بده يشتري أو بيع عقار معين بيقدر يفحص، لكن ما يوقع وما يقوم بهاي الخطوة إلا بعد ما ينتهي 23/7 من هذا الشهر. طبعا بالنسبة للعقرب بنلاحظ أن الشمس الموجودة في السرطان تشحنهم بالطاقة، عندهم قدرة على مواجهة مشاغلهم وإنجاز قسم كبير منها. وبتم قدام مواليد برج العقرب، خاصة اللي ولدانين في آخر أسبوع من البرج، بتم في فرص في مجال العمل.
3: في تغيير عند القوس؟
6: تغيير جذري لا، لأنه مبارح واليوم الحركة هي يعني المحور الرئيسي في حياة القوس، بمعنى عنده قوة الفكر وقوة السفر والاتصالات والتنقلات، ولكن لمسافات قصيرة. يوم مناسب للدراسة والمطالعة، خاصة للطلاب الابتدائي والثانوي، بس طبعا مطلوب تركيز أكثر لأنه عطارد بتراجع. العلاقة مع الإخوة والجيران عم بينجحوا في تعزيزها أكثر وأكثر. بالنسبة للقوس كمان بنقول له في هاي الفترة الأجواء الرومانسية دافية وبتتم دافية لكمان أسبوع لقدام.
3: الجدي،
6: الجدي الناحية المالية لاحظنا أشغلته من امبارح، كمان اليوم مشغول بهاي الأمور، فبنقول للجدي في مكسب مالي جاي على الطريق، خاصة لمواليد شهر يناير كانون ثاني. هذا المكسب بيكون العمل أو عمل إضافي أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة، في منهم كمان ممكن يحصل اليوم على هدية بسيطة. مواليد برج الجدي بهاي الفترة، خاصة الوالدين في آخر أسبوع من البرج، عندهم فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب مصدر شراكة أو تعويض أو قرض، بس أهم نصيحة للجدي أنه أفكارهم مش هالقد مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة،
7: يحاول
6: يجدوا قاسم مشترك مع الطرف الآخر.
3: دلو بطل الأبراج،
6: طبعا الدلو مليان طاقة مليان نشاط، قادر في بحر النهار انه يقوم بخطوة جديدة، بس يكون دارسها بشكل جيد لانه عطارد قلنا بتراجع. بلاحظ انه شعبيته في تصاعد، الاضواء مسلطة عليه، اجواء الرومانسية حلوة، لكن النصيحة هون له اول شيء انه الشمس موجودة في بيت الصحة والعمل، ما يبالغ في اي جهد جسماني. تاني شيء عطارد بتراجع كمان هناك في نفس البيت، يعني افكاره مش دايما مقبولة عن زملاء وزميلات العمل.
3: يبقى لنا الحوت.
6: الحوت مع الأسف انتقال القمر إلى الدلو، هذا منسميه بيت المتاعب، فالحوت تعبان نمبارح واليوم كمان نفس الشيء، بس اللي بشعر بالتعب أكثر اليوم هم مواليد شهر مارس آذار. إذا مطلوب من مولود برج الحوت أن ينجز فقط الشيء الضروري والعاجل من العمل وأن يخلد إلى الراحة. بالنسبة للحوت من ناحية ثانية إيجابية، الشمس موجودة بالسرطان تمده بالطاقة بين الحين والآخر، بتعوضه عن فقدان الطاقة من القمر. وكمان بالنسبة للحوت في هون نصيحة أنه صحيح الزهرة موجودة بالأسد بتساعده أنه تحافظ له على صحته إلى حد ما، ولكن تدفع فيه إلى البدانة كما حضرت أكثر من مرة. لازم مولود برج الحوت يدير باله على القليلة لغاية التاسع من هذا الشهر. ولكن في مشكلة ثانية للبدانة، وأول مرة بقولها، أنه كوكب المشتري اللي نقل على أسد راح يفضل سنة كاملة هناك، فاللي عنده ميل للبدانة من مواليد برج الحوت يكون صاحي كتير لسنة كاملة.
3: معنا رسالة إبراهيم من بغداد من سميرة، مولودة بتاريخ 9/6/1991 الساعة 7:30 الصبح. بدأ توزيع الكواكب في خارطتها لمحة عن شخصيتها، وبتقول لماذا يعاكزها الحظ دائما.
6: بنقول للسميرة أنت برجك الجوزاء والطالع السرطان، توزيع الكواكب على النحو التالي: الشمس هو عطارد في الجوزاء، القمر في الثور، الزهرة والمريخ والمشتري في الأسد، زحل في الدلو، أورانوس ونبتون في الجدي، وبلوتو في العقرب. هي بحاجة لشخص يشجعها حتى تبدأ خطوة جديدة، تتوصل لقراراتها بشكل منطقي عاطفية، تحب تسمع دائما كلمات الإطراء والإعجاب بها، قيادية، بهمها أنه يكون لها مركز قوي في المجتمع. بس إذا شعرت بإحباط، هذا الإحباط سرعان ما يتحول إلى امتعاض في داخلها، هذا يسد عليها علاقتها مع الآخرين. بالنسبة للحظ، نعم هي صحيح قالت أنه ما بيلعب دور معها، لأنه عند الولادة كان عندها المشتري وزحل في زاوية تقابل، وهي بتعني عدم توفر عنصر الحظ.
3: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
6: اخترت ممثل ومنتج أفلام أمريكي مشهور جدا اسمه توم كروز.
3: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
6: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
3: باي باي.
6: باي باي.

0: This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
1: نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.

0: نوتة نوتة عربية
1: شايل داير داير ترقص يا محبوبي
2: ضعيف ضعيف قلبي ضعيف صوتك يا المحبوبي والبعشاير داير داير ترقص يا محبوبي
3: نوتة أريبيا نوتة أريبيا

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلب السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في يكيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك.
5: دمي عبعدك نشف عم بعدك

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفتح.

0: وكمان هاي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: nota arabia.com تستحق السماع.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

بالحب ولا وحدي كملت. سميلي قصة حب كيف بلشت خلصت. أشهر قصص بالحب

سميلي قصة حب، كيف بلشت خلصت. أشهر قصص بالحب ولا وحدة كملت. شكل الأحلام بتموت لما تقبل تبقى حقيقة. ما كل شي نحنا منوصله منمله بعد دقيقة.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك
1: نوتة عربية،
0: وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلب السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
4: دمي حاضر.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلة تروح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: هيا منديلك فيا
3: هيا منديلك فيا
2: من سحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبت هدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت

0: let go, let go, let go.
1: يا ليلي يا عيني يا ليل.
2: لكل مستمعاتنا،
3: لكل مستمعاتنا
2: ولكل مستمعينا،
3: لكل مستمعينا،
2: إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا، ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهويلك ناي
0: وكمان هاي
3: في عنده شي ملقيته بكل الناس
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: واني بيكم مزيان عينيكم وانا نبغيكم يا اهل الداخل.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا اذا حابين اللي عم نقدم لكم اياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا

0: كفاية كفاية.
1: لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
2: نوتة عربية، نوتة عربية، نوتة عربية.
3: ضحكتها

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

0: تسليني.
1: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: سلام استعذ بالله من الشيطان، افضل صلي لو غصب عنك، خليك مقرب من ربك عشان هيفضل الشيطان يقولك
1: يلا بينا.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع
0: نوتة عربية

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

بنوتة عربية أغانينا هيك من التفاح إن أنا جيب التفاح وكمان هيك وكمان هيك.

0: وكمان هيك
1: خليتني منمشي بخيالك عالسر.
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: تيجمع تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك.
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: نوتة عربية.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: تعيش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: clap the clap boom boom clap
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا اذا حابين اللي عم نقدم لكم اياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة
0: وكمان هيك
2: يا كذابة
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفا

0: وكمان هيك
1: امرني كسر لي ضلوعي ساوي اللي بدك فيه
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: من فانكوفر لكل

0: Thank you.
1: Nota Arabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
2: Nota Arabia.com تستحق السماع.